0: أكبر لا إله إلا الله
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم، استغفر العظيم، استغفر العظيم، الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم انت السلام منك السلام، فان ربنا بالسلام من الجنه دار السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من الذي يسمع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان سبحان الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال بكلمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير، والحمد لله كثير، وسبحان الله بكرة واصيلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له من كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Madinah Bompolayan Tuwele. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.